0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزيز قدم هذا.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزيز قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراو جاني سيد الرجال.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجاها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لجل مثلنا بين جواهر صافيا. غدا مثل شاء

لا ندري أي لم ترى ولكنها انبرت عليه المجاريا ألم ترى أنها كبشت بسبب الدمع

كمثل محب وعيد بأدب الدمع في التحريق غير غمامة وعيد ذلك الدمع تفيض إلى الآساد من السواقية.